أتيدي يا رزع لام بتعلم ستريق الحي تحفز كل حدر باطن رؤي دبار نعلم مما فين نستار مني غد عليك يا رسول من لفني خادنا يا إلهين وبلوه يا بوتين شتمحو لنا ويتكون حطوتين

بتقچنو ويتي فارتنو اشير هيلو خاموتن ويا لي صرفات ايش بخون ما حمدن ويا لي حربا على اللي تتأبى قدما يتحشي وتعنينو وعدمون حتى تقوم ترحم تيون كي يتحن نهكي بمعيد كي رتو عبديك يتمنيها بيت عفراه يحنينو